أنا لما زنبي هو ينتو كودة السكرت يغرط علي أمسي شكي أنه أنتو يودب يقاسان وانتي يتي يغرط طول سيسكسك يكرستا غجان في الله ساجي سسمدي تخلق